0: tous les hits de la musique orientale, tous les dimanches de 10h à midi sur ECN.
1: بيننا صوت فاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي.